0: جات تشبيل جورج لابهاما
1: شنو انت شد هكا سمي من سمي ام شد كر ام هكا سمي من تاتا طيب هكا بنان تنبا شد بدهيم تارو
0: تو بيان ما ولا جور راب سلاب تهاب شد نو يوبن دبلام تتو اي راي كوا بيتا كون
1: ام ميكسم رام جوشيان ديوا مايا
0: رام جوشيان بيو مايا تتو اي كوا بيو بناب ني راي
1: อ่าสาสุบาตออืมลังนิวพีให้ตูอ่าลังตังชีวันลุมลังมันตังมันตังฮีตังซองจะทาอ่าเดี๋ยวสาสุบาตออับชวาเดสุรดอเดบเตไซกิจับไซกินมาตอกงตังตังมันตังอ๋อเบียงอะตอสาสุกดอยาพิวโพนีมาตะเนี่ยอะพิเลมาไหนโพนีมันปอตอกอ่าต่อไปต่อที่สาสุบิมาอัตไตพิรุมสุต่อต่อไป